أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسدي، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت، كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واضرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيد وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيت اهل الدهر يشتكونه، لا تشتكي دهرك على كل صايع.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زايد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: باقي أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار
2: فساء
0: على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصخير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص ومقصب السريع في منطقة القصيص ومقصب القوز ومقصب السيري ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي المستشار الألماني في برلين. شرطة رأس الخيمة تستعرض أحدث تقنياتها الذكية في معرض أيسنار 2026. العراق يؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن هجمات على دول الجوار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريتش ميرتس مستشار الألماني، وذلك بحضور سعادة الدكتور غونتر زاوتر مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني. ونقل سموه إلى معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لألمانيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه حمل معالي فريدريتش ميرتس سمو تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وجرى أيضا بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها لأحد محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وجدد معالي فريدريتش ميرتس التأكيد على تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. وناقش اللقاء التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 تندرج ضمن اهتماماتها في الحضور بالمحافل الدولية الشرطية والأمنية والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال بما يصب في خدمة الصالح العام وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة. حول المشاركة في المعرض تحدث لمركز أخبار ARN العميد ركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.
5: اليوم نستعرض احنا في معرض ايسنار اليات حديثة تقوم بالتعامل الميداني، اما من الجانب التقني فشرطة راس الخيمة اليوم تستعرض كذا نوع من الاجهزة والامكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الامارات بحيث ان نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الامن وان نسبق الخطر بخطوات. يعد معرض ايسنار من ابرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الامن الوطني ودرء المخاطر، لما يحتويه كذلك على وجود خبراء امنيين نتبادل معهم الخبرات والمعلومات. يجتمع فيه نخبة من صناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في الحلول الامنية والتقنيات الحديثة، كل ذلك يسهم في تطوير منظومات العمل الامني ومواجهة التحديات المتسارعة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزهدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. وجدد الزهدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته حسب بيان للحكومة العراقية، وأكد على الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. ووجه الزهدي باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات، وحرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع. وجدد المجتمعون إدانة العراق للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية والإمارات ورفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، وأنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية
7: 100%
6: خليجية. 1-0-0-9. الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io. الجو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم ويومكم بكل خير مستمعين الأعزاء. انطلاقة جديدة للقائنا في هذا الصباح، وكون وياكم خلال هذه الفترة وخلال إجازة زميلتنا عهود، ونتواصل وياكم إن شاء الله في هذا اليوم من خلال صباح جديد ومميز، ويتميز أكثر بتميزكم في يوم جديد وإشراقة جديدة وانطلاقة جديدة. فاجأكم الصوت. طيب خلينا نبتدي لقائنا في هذا الصباح بالنشاط والحيوية، وإن شاء الله دائما كل يومكم نشاط وحيوية، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1-0-0-9، وأيضا من خلال هذا الصباح إلى أول موضوعاتنا اليوم. Who is listening؟ من يستمع إلينا الآن؟ اسمك وسنك وعنوانك. طيب سريعا، وعندي تقريبا خلال 4 دقائق، إذا كنت سريعا في الكتابة، لم تكن سريعا في الكتابة لا طرش. طيب أسماءكم، بس أبغي اسمك فقط لا أكثر ولا أقل، شو اسمك؟ مع اسماءكم على الاسمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية، وفي لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم، وإن شاء الله يكون يوم أيضا سعيد. أبغي أسماءكم تنور الشاشات اليوم. طبعا كل أسماءكم ضمن السحب اليوم على جائزة very expensive. صباح الخير.

0: نسمع هذا الطقس ونعود مباشرة.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: والطقس مشمس في معظم العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 27 37، المنامة 27 30، الدوحة 27 37، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 39، أما الكويت 26 34، وأخيرا الرياض 27 39.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: الخليجية
1: ويتينغ روم.
0: يا صباح الخير ونور السرور لكل المستمعين المتواصلين، وأعود إلى المزيد من مسجاتكم من خلال تواصلكم. وصباح الخير اليازية.
4: صباح الورد، يا هلا، صباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. هلا هلا بسعد، منورنا، منور الصبح. شو رايكم احنا ماخذين برنامج عهود نصبح عليها بالخير، وإن شاء الله نتمنى لها إجازة موفقة. طبعا هي طالعة إجازة عمل،
0: فان شاء الله ان شاء الله ترد بالسلامه وصباح الخير يا عهود. اليوم نتكلم مثل ما سمعتي عن مثل ما اتفقنا يعني في بدايه برنامجنا عن الاسماء، وطلبنا مستمعينا كل واحد مثل ما تعرفين كل واحد يذكر اسم اليوم. شو رايك اذكر الاسماء الموجوده؟
4: ايوه.
0: طيب نتعرف سريعا على مسجات مستمعين. عبير أول مرة أسمع بهالاسم.
4: متأكد إن أول مرة تسمعه؟ عبير من الناس يعني اللي عندها ولاء لبرامج الخليجية. نصبح عليك بالخير يا عبير، صباح الورد.
0: أيضا صباح الخير سلمى الكعبي، صباح الخير يا أختي سلمى.
4: صباح الورد يا سلمى.
0: أم سلطان، عاش المحرزي، وأيضا كذلك فارس صالح 38 من دبي.
4: نصبح عليكم بالخير.
0: يقول كنت بدعم الرصيف، لا بس حبيت فارس 38.
4: أتحمل أتحمل يا فارس.
0: لا المفروض كتبت فارس 38 سنة، هوايتي جمع الطوابع. إنزين أميرة، شكرا لك يا فارس، أسولف وياك طبعا. أتحمل على الرصيف أرجوك، وي نيد إت بليز. إنزين أميرة، صباح الخير يا أميرة.
4: صباح الورد يا أميرة.
0: بدر يقول صباحك الله بالخير، ويقول مستمعكم اليومي من خلال الخليجية. شكرا لك يا بدر،
4: يا مرحبا فيك يا بدر.
0: عاشة سعيدان، نهاركم سعيد، صباح الورد يا عاشة. أيضا كذلك شيخة، صباح الورد. كذلك أيضا عبير تقول صباح النور والسرور لإليازية، وشكرا لك يا عبير. أبو أحمد مستمع قديم، شو تتوقع أن يقول لي هذا؟
4: شو يقول لك؟ أكيد
0: يقول أنا مفروض بدون ما أتكلم تعرفني، كيف تسألني من أنا؟
4: يعني صدق كيف يعني من شو اسمه المستمعين كيف تنساهم؟
0: طيب لازال السؤال قائما، بس سؤال بسيط جدا، What's your name؟ شو اسمك؟ أبو أحمد.
5: حقك عليك.
0: I'm sorry. مين يا إنجليش ميدس؟

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر، لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر. هلا
3: هلا
2: يا كل هالعالم في دار تختصر عالم، وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر. من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور، جمع في سحره المنظور، جمال الماضي والحاضر تفوح بعطر ماضيها، وحاضرها يحليها. يا بخت اللي سكن فيها، ويا حي لك الزاير، فخامة اسمها تكفي وطيبة ناسها توفي. دبي وصافح بكفي عليها المجد وفاخر، بها القلوب تتفيا ومن هالليل يطيا، لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة الفوز.
5: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. End. دايماً في أكثر.
7: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
8: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.
9: متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 في صباح جديد ويوم سعيد. What's your name؟ شو اسمك؟

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا في هذا الصباح الرائع وأول ساعتنا في برنامجكم أوتو وياكم اليازي عبيد وزميلي سعد بدلا عن عهود. عهود موجودة لا تخافون إن شاء الله بترجع لكم.
2: وأيضا
1: أكيد هم مستغربين يسمعون أصواتنا في برنامج عهود يعني والصبح.
2: طيب عموما سلامة صباح الخير. أيضا منى صباح الخير. عندي نهاية رقمك 11 إن شاء الله بيتواصلون إياك فيما يخص الجائزة. ليلى حسن good morning my name is ليلى. هيا تلا ليلى. أيضا عندي علي وخليفة ولطيفة وزايد الشامسي صباح الخير.
1: نصبح عليكم بالخير. شخباركم؟ يلا درب السلامة توصلون بالسلامة. اليوم أنا نيابة عن عهود أصبح عليكم وأقولكم ما علي. أنا نيابة عنها.
2: وأيضا كذلك سامي سكرتي سامي وكل اللي تواصلوا من خلال مسيداتهم. طبعا هناك مقولة شهيرة بأن كل منا له نصيب من اسمه صح ولا لا؟
1: صح.
2: فبالتالي كل الأسماء اللي ذكروها مستمعين اليوم من خلال تواصلهم عبر الاسمس على 4000 دوت اتصالات كذلك من خلال مسيداتكم مثل محمد مثل خليفة مثل أيضا كذلك ليلى زايد لطيفة فاطمة سلامة عبير عاشة وأيضا كذلك شيخة وأيضا بدر أميرة وفارس وأم سلطان وكذلك أيضا عاشة. كل هذه الأسماء كل اسم له أكيد
1: واليازية.
2: واليازية طبعا. هذه أول واحدة ما برد. بين قوسين بين قوسين.
1: بالضبط.
2: طيب هذه المقولة بأن كل منا يعني أكيد أن معنى الاسم مؤثر في حياة الإنسان. ويمكن لو استرجعت بعض الأسماء في حياتك ممن تعرف ربما تجد أن هناك شيء من معنى الاسم هو قريب جدا من شخصية الإنسان. ولكن ماذا يقول العلم؟ العلم يقول بأنه هو يبني جزء من حياة الإنسان، هو الذي يترك انطباع أولي إيجابي، هو الذي يمنح الثقة بالنفس. إذا بدينا بالثقة بالنفس فالأسماء ذات المعاني القوية والجميلة تمنح صاحبها شعور بالانتماء إلى نفسه وحتى كذلك أيضا إلى بيئته. الانطباع الأول أن الاسم هو البطاقة التعريفية الأولى للآخرين في عالم الحياة عموما سواء كانت في الأعمال أو في غيرها. فبالتالي عندما تسمع اسم شخص قبل أن تقابل الشخص أكيد أنه يأثر فيك معنى الاسم.
1: صحيح.
2: أو هو جزء من شخصيته أو حتى يمكن أحيانا شكل الإنسان. التأثير النفسي والاجتماعي هو شيء آخر.
0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: التأثير النفسي الدراسات النفسية اليازية وأيضا مستمعينا يقال بأن الأشخاص الذين يميلون بشكل لا إرادي لتكوين أحكام مسبقة بناء على الأسماء والاسم الجميل دائما يساعد في سهولة القبول الاجتماعي وفي فتح الأبواب. وكذلك أيضا له يعني أبعاد كثيرة. فبالتالي ما أجمل إن شاء الله في المستقبل أن نختار لأبنائنا أجمل أسماء لأن هذا الاسم هو أول من يصافح مسامع الناس. هو ممكن يكون له من معنى الاسم نصيب. لذلك نسأل عن معنى الاسم وتكون هذه المعاني أكيد معاني جميلة ورائعة ومميزة. وإن شاء الله دائما كل مستمعين في زاوية أخرى أن نبحث ما هو معنى الاسم. أحيانا بعض الأسماء ممكن يكون لها أكثر معنى صح ولا لا؟
1: صح.
2: يعني ممكن يكون أكثر من تفسير لمعنى الاسم. فبالتالي تختار أجمل المعاني وتقول هذه المعاني سأرسخها في حياتي. أنا اسمي مثلا يحمل هذا المعنى أو يحمل هذه الصفة.
1: يحمل السعد
2: مثلا
1: والبهجة.
2: لا أنا أتكلم بشكل عام.
1: أتكلم عن اسمك أنا بعد. هاي الضحكة. أيوة الضحكة هذه.
2: فبالتالي هذا المعنى إذا رسخناه في حياتنا يصبح معنى جميل ورائع ومميز ويكون فعلا الإنسان عمليا الاسم شكليا هو يوضح شيء للناس. والأبعد هو أن نقول أن بأن هذا الاسم فعلا قدرنا نأخذ منه هذا المعنى ونرسخ هذا المعنى في حياتنا فأكيد أن تصبح الحياة أكثر.
1: يقولون ما أخذ من اسمه
2: مثلا فعلا. Let's go to next module.

0: سعد. نبدأ بموضوعنا الثاني وخلوني أخبركم مقولة من مقولات الوالد والمؤسس. الوالد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان: اعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. وهذا بيكون موضوعنا التالي واللي مرتبط بالزراعة. التفاصيل عقب دقائق.
1: متواصلين وعلى الخليجية على 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تنطق شمول.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
2: الجوجلكم على الخليجية 1009.
4: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: Ria.
1: Waiting room.
2: ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في أكسجين. نصبح عليك يا شيخ الظاهري، يقول خليفة، يقول صباح الخير. وين عهود؟ عهود موجودة بس في إجازة حاليا، إن شاء الله راح ترجع لنا عقب إجازة العيد بإذن الله. نصبح عليك بالخير. محمد شافي النعيمي يقول لنا صباح الخير من العاصمة الحبيبة، ويسعد صباحك يا أم حميد، تقول صباح الخير والسعادة عيالي يدورون. عهود، عهود موجودة، قلت لكم إن شاء الله أنها راح تكون وياكم إن شاء الله عقب العيد. وخلوني أبدأ موضوعي. الصيف في الإمارات عندنا له طعم خاص، طعم الرطب والهمبة واللي يحل بارد اللي يرد الروح. ومن زمان من زمان أهل الإمارات ارتبطوا بفواكه فواكه الصيف المحلية، وكل فاكهة لها موسم وذكريات ولمة عائلية حوالينها، وكل فريج وكل مزرعة تلقون نكهة يعني تحكي قصص من أيام أول. سؤالي لكم مستمعينا، شو أكثر فاكهة صيفية ترتبط عندكم بالطفولة أو بأيام القيض أو الصيف ما يكتمل بدونها؟ أستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
3: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0-0

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تنادي.

0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح أفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب الجوز، ومقصب السيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يلتقي المستشار الألماني في برلين. إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان بعد إصابة عدد من جنودها. تسجيل 139 وفاة و600 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريك ميرتس المستشار الألماني، وذلك بحضور سعادة الدكتور غوانتر زاوتر مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني. وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادية التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام. وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها لاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وجرى أيضا بحث الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية والتي استهدفت إحداها الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة. وجدد معالي فريدريك ميرتس التأكيد على تضامن ألمانيا مع الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للموقف الألماني الداعم مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة. وناقش اللقاء التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان حرية التجارة العالمية. أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مشاركتها في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 تندرج ضمن اهتماماتها في الحضور بالمحافل الدولية الشرطية والأمنية والاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال بما يصب في خدمة الصالح العام وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة. حول المشاركة في المعرض تحدث لمركز أخبار ARN العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.
5: اليوم نستعرض نحن في معرض أيسنار آليات حديثة تقوم بالتعامل الميداني، أما من الجانب التقني فشرطة رأس الخيمة اليوم تستعرض كذا نوع من الأجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن وأن نسبق الخطر بخطوات. يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، لما يحتويه كذلك على وجود خبراء أمنيين نتبادل معهم الخبرات والمعلومات. يجتمع فيه نخبة من صناع القرار والشركات العالمية المتخصصة في الحلول الأمنية والتقنيات الحديثة، كل ذلك يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في قذفين جنوبي لبنان أمس. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود أصيبوا نتيجة تحطم طائرة مسيرة مفخخة وإن إصابة أحدهم خطيرة. وقد أفادت مصادر إعلامية في بيروت بشأن الطيران الإسرائيلي مساء أمس غارات على بلدات في جنوبي لبنان، وقد أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا بينهم 4 نساء و3 أطفال، بحسب وزارة الصحة اللبنانية في أحدث حلقات الهجمات شبه اليومية المتبادلة بين الجانبين والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. وجدد الزيدي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته حسب بيان للحكومة العراقية، وأكد على الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. ووجه الزيدي باتجاه الإجراءات كافة مع أو اتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية، منطلقا للاعتداءات على السعودية والإمارات وحرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 600 حالة إصابة بفيروس إيبولا و139 حالة وفاة ناجمة عنه في الكونغو، مرجحة ارتفاع الأعداد نظرا للفترة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في كل من الكونغو وأوغندا. وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس كابرياسيوس في تصريحات إعلامية إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة أكدت خلال اجتماع لها في جنيف أن أحدث تفشي للفيروس إيبولا من سلالة بيونديوب جيبو النادرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي، ولكنه لا يصنف كجائحة، موضحا أن المنظمة تقيم خطر الوباء بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: واحد صفر صفر

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم أكسجين، سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، شو أكثر فاكهة صيفية ارتبطت يعني ترتبط عندكم بالطفولة وبأيام القيض، واليوم تحسون أن الصيف ما يكتمل فيها؟ بعدني استقبل مشاركاتكم مستمعين عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. تباشير القيض يا سعد، تباشير القيض
3: طبعا مختلفة
2: الحين
3: أكيد.
2: أنا بس أتريا شيء واحد، والله بس أتريا شيء واحد، الرطب. أنا وايد أعشق الرطب.
3: والرطب فعلا مثل ما تقول، أيضا حتى مستمعين نفس الشيء، عندي عبير تقول أكيد الرطب واليح، وكذلك أيضا عاشة تقول اليح بالنسبة لي هو مفضل لأن له فوائد كثيرة، وكذلك أيضا يعني خصوصا في فترة الصيف، فهي يعني يمكن من أكثر الأشياء مثل ما ذكرت فعلا الرطب وتباشير الرطب.
2: أصلا ما شيء أحلى من الفواكه المحلية اللي صدق تنعشنا بطعمها المميز. وهني صراحة عندنا وايد فواكه محلية تنزرع عندنا في الإمارات، وشاركونا مستمعينا، نبا مشاركات بعد زيادة. شو تاكلون في الصيف؟ شو الفواكه؟
3: إذن أكثر يعني أكثر الفاكهة، وحتى يعني عموما من الإنتاج الزراعي اللي دائما يعني قريبة من الناس. نعم. مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت الصلاه.
2: نعم، نقولكم السؤال مرة ثانية، شو أكثر فاكهة صيفية ترتبط وياكم طفولتكم أو بأيام القيض، واليوم تحسون أن الصيف ما يكتمل بدونها؟ نتريا مشاركاتكم.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.

0: عليكم بالخير من جديد مستمعينا، شخباركم وشخبار الصيف وياكم، وشو الفواكه اللي تحبونها؟ وطبعا احنا نتكلم عن الفواكه المحلية. شو المشاركات سعد؟
1: عندنا كثير مشاركات طبعا اليوم. مي صباح الخير، تقول يسعد صباحكم، ومنورين سيد، شكرا لك يا مي، وان شاء الله كل ايام السعاده. ايضا ابو حارب يقول تباشير الصيف اللوز والصبار، شكرا لك ابو حارب. ايضا كذلك نهايه رقمك 77، اكتب لي اسمك الثلاثي، يقول اليح والرطب والهمبة. ايضا كذلك ميره رميتي الحدال والتين، طبعا الهمبة الخضراء، وشكرا لك يا ميره. عندي أيضا لطيفة رسول تقول اللوز يمي يمي،
0: أهم شيء اللوز. قالوني
1: أنا تحريت اسم فاكهة يمي يمي. زين، الهمبة والرطب، شكرا لك يا لطيفة.
0: احنا نحتاج رطب، نحتاج رطب في الاستوديو يا
1: سعد. أيضا كذلك أذكرت باسمي، تخيلتي؟
0: أيوة،
1: لها قوية صح.
0: ما نسيت بس أني أصبحك ضحكني.
1: ايضا كذلك عندي فاطمه تقول الهمبة. ايضا كذلك امل صباح الخير، احلى شيء الرطب والتين. ايضا كذلك اللي عايشه سعيدان. طيب نعود الى موضوعنا،
0: خلوني انا باخذ لكم لفه سريعه على اشهر الفواكه الصيفيه عندنا في الامارات. طبعا من المشاركات الهمبة او المانجو، شو تسمونها انتو؟ تسمونها همبة ولا مانجو؟ همبة. زين، هي فاكهة يعشقها الكل في الصيف، طعمها حلو منعش، يعني تدخل في العصاير في الحلويات، تعطينا طاقة وانتعاش الصيف. اللوز او البيذام، تقولون بيذام ولا لا؟ تقولون بيذام. الاخضر الطازج لونين، عندكم الاحمر والاصفر والرطب. تباشير الصيف، الرطب، كلنا معشوق الجميع طبعا الرطب. او ها، وفي شيء مهم، الفرصاد او التوت،
1: توت.
0: تسمون الفرصاد توت؟ في احد يسميه فرصاد؟ انزين، وقلنا اليح والكثير طبعا، والكثير بنستقبل، لازلنا نستقبل مشاركاتكم يا مستمعينا. مع موسم القيض تزدهر مزارع الامارات بانتاج مئات الالاف الاطنان من الفواكه المحليه، واللي تعكس ارتباط اهل الامارات بالارض والزراعه والمواسم. شيء مهم في بيتك في الفقره الجايه.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوت فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
0: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
0: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
0: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Events. Events. إذا كنتوا تدورون على ليلة عيد ما تنسى، فاستعدوا لصوت الحب والرومانسية. ماجد المهندس راح يكون في حفل الضخم يوم 29 مايو في كوكاكولا أرينا، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنت وأكيد برعاية الخليجية 1009. تقدرون تعيشون أجمل الأغاني والأجواء مع الفنان ماجد المهندس. تحجزون تذاكركم عبر بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا. ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، أنا اليازي عبيد وعبر دانة الأثير. نحن نهتم بالأكل الصحي وبالرياضة وبالنوم الكافي. التفاصيل إن شاء الله أحين بخبركم أكثر، لكن عمركم فكرتوا إن الهواء اللي تتنفسونه داخل البيت ممكن يأثر على تركيزكم وذاكرتكم؟ وخبروني مستمعينا شو الشيء المهم في بيتكم. استقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شيء مهم في بيتك.
1: دولة ترسم الامجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الاحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. دايما في أكثر
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس.
2: متواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو واتصالات. ونعود سريعا إلى موضوعنا.
1: كان سؤالي لكم مستمعين، أصبح عليكم بالخير مرة ثانية، وكان سؤالي لكم شيء مهم في بيتك. صبح عليك مريم الفلاسي، إيش حالك صديقتي صدوقة؟ تقولي صباحك ورد وسعادة وحد بال أهم شيء، وتقول أهم شيء في البيت هو المكيف. أتأيد؟ أكيد كلنا نأيد المكيف، خاصة الحين في فصل الصيف. ونهاية الرقم مستمعنا أو مستمعتنا اللي نهاية رقمها 389 تقول الكنبة، أنا متأكدة أنك صديقتي، أكيد أنت أميرة. وعايشة أبو زميلة تقول

0: أجهزة إطفاء الحرائق بعد أنتي صح. بس خبروني أو خلوني أخبركم عن دراسة حديثة كشفت أن في أجهزة تنقية الهواء المنزلية ممكن يكون لها تأثير كبير في بيتكم، مو بس على الصحة والتنفس، حتى على القدرات العقلية والذهنية. الدراسة أوضحت أن استخدام أجهزة تنقية الهواء هذه من الضروريات تكون في بيوتكم لمدة شهر، تساهم في تحسين المرونة الذهنية والوظائف التنفيذية بنسبة وصلت إلى 12%، يعني التركيز وسرعة الاستيعاب وتنظيم الأفكار كلها تحسنت يعني بشكل ملحوظ. السبب كان لأن أجهزة الهواء تنقية الهواء تساعد على التخلص من الجسيمات الدقيقة والملوثات العالقة داخل المنازل، واللي يربطها العلماء مع مشاكل عصبية وتراجع إدراكي مع التقدم بالعمر. فيمكن أحياناً الهدوء والتركيز وصفاء الذهن اللي نبحث عنه من خلال هذه الأجهزة، يعني ما بغلط أن إحنا نستخدم هاي الأجهزة، بالعكس عشان صحتنا ونصبح عليك بالخير. بعد مستمعتنا تقول البلكونة أهم شيء في بيتها.
1: هذا شيء جميل. إذن يعني فعلا أهمية الأجواء داخل البيت والبيئة مثل ما ذكرت اليازة فعلا مهمة، ومهم الإنسان دائما أن يهتم بالبيئة الداخلية للبيت، لأن البيئة الداخلية فعلا لها آثار إيجابية على النفسية، لها آثار إيجابية على البيت، لها آثار إيجابية حتى من خلال ترتيب البيت، يعني أيضا مثل ما ذكرت عشان يعطيك طاقة إيجابية. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-09.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخططبها. والقصيدة دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة هبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 من مايو للاحتفال بكل امارة في دولة الامارات، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي امارة تمثلون؟ استمعوا الينا للحصول على فرصة الفوز.
5: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف انحاء الامارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا، إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
6: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: صوت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، لتساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح أفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب الجوز، ومقصب السيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. أعلنت إيران أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على إيران. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى القطاع غزة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق أمس، ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم وفق مصادر في بروكسل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: وأجواء مسابقتنا متواصلة مع مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، وكذلك أيضا اليوم لازلنا مع مسابقتنا وحفل الفنان ماجد المهندس،
3: والحفل برعاية الخليجية 1009. ها العيد هاي السنة راح يكون غير، لأن الموعد بيكون مع صوت الإحساس ماجد المهندس ياينكم بحفل استثنائي يوم 29 مايو على مسرح كوكو كولا أرينا، والحفل من تنظيم الشركة الرائدة مومنتس إيفنت. بتكون ليلة كلها طرب وإحساس وأغاني نحبها كلنا من القلب. تقدرون تحجزون تذاكركم مرة ثانية من platinumlist.net أو من خلال كوكوكولا أرينا. تبون تفوزون بالتذاكر، كل اللي عليكم بس سهلها علينا سعد، قال لي لا تصعبين على المستمعين، خلينا نفوزهم بس طرشولنا ماجد المهندس مع أسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009.
2: إذن في انتظاركم، اكتبونا ماجد المهندس مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009 ومع اسمعكم طبعا. وحتى لو راسلتونا من خلال التطبيق ومسجل في التطبيق بعد أيضا اكتب اسمك من خلال تواصلكم في صباح جديد وسعيد وعلى الخليجية على 1009.

0: إيفنتس.
1: زين وصلنا إلى بيج داي أوت، وطبعا لا شك أن بيج داي أوت من الأيام المنتظرة في 23 من هذا الشهر.
2: نعم، هل يوم المنتظر إن شاء الله اللي راح نشوف فيه مستمعين نتلاقى وياهم إن شاء الله في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. أنا جدا متحمسة أني طبعا أشوفكم، والأحلى من شيء يعني التذاكر المقدمة 7000 تذكرة مقسمة 1000 لكل إمارة. يعني يا مستمعينا اللي لين الحين ما شارك ويانا وبعد ما سجل يروح يدش على موقعنا 1009.ae وبيشوف المستطيل ياس في الصفحة الرئيسية ياس بيج داي أوت ويسجل بياناته، وإن شاء الله القسم المختص راح يتواصل وياكم. عندنا أسامي اليوم راح نعلن عنها للي فازوا ويانا إنهم بيكونون في البيج داي أوت اليوم المنتظر اللي راح نتواجد فيه في مدن ياس الترفيهية.
1: عندنا سعيد الشامسي، مبروك لسعيد الشامسي، وأيضا كذلك لمها الأميري
2: مبروك مبروك لكم
1: وأيضا لهدى البلوشي، أيضا مبروك يا هدى، وإن شاء الله كذلك أيضا ينضم لهم كذلك مجموعة مستمعين. ليش؟ لأن ياس الترفيهية محط مهمة جدا للترفيه، فيها الكثير من مثل ما ذكرنا الوجهات الترفيهية المميزة، فيها الكثير من الروح العائلية، ومن خلال أيضا يوم يجمع فريق ARN مع المستمعين، ولا شك بأن مغامرة حلوة في تاريخ 23 مايو، ويعني أكيد أنه شيء مميز خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع. أيضا نذكركم بمسابقتنا كتابة ماجد مهندس مع أسماءكم الثلاثية، ما شاء الله شوفوا الكثير من المشاركات، وإن شاء الله بنسحب قبل نهاية لقائنا في هذا اليوم على اسم أحد الفائزين من مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
3: هو الخليج على الخليجية.
4: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 25 34، وأخيرا الرياض 25 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
3: وميثاقي
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: يا صباح الخير والنور والسرور لكل مستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009. أمل صباح الخير والنور والسرور وصباح الخير سعد, صباح الخير اليازية,
1: صباح الورد.
0: شكرا يا أمل, أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009. طبعا كنا ولا زلنا من خلال تواصل مستمعين في مسابقتنا مع حفل الفنان ماجد المهندس في كوكاكولا أرينا. ونشوف يا ترى
1: نقول مبروك لمنو اختار الكمبيوتر لمستمع او مستمعه معانا اللي راح تربح او يربح تذاكر لحفل الفنان ماجد المهندس في العيد.
0: إذن آمنة علي حمدان, الف مبروك آمنة علي حمدان,
1: مبروك الف مبروك لك آمنة, الف مبروك,
0: وان شاء الله يعني وتكون أيضا أوقات رائعة ومميزة ومن خلال حفل الفنان ماجد المهندس.
1: طبعا القسم المختص راح يتواصل معاك يا آمنة ويخبرك بالتفاصيل وكيفية استلام التذاكر.
0: أيضا بعد قليل إن شاء الله نشوف أسماء مستمعينا الفائزين من خلال لقائنا ومن خلال أيضا فترة الصبح, وطبعا في مختلف برامجنا عندنا يعني الآلاف من التذاكر لمختلف المستمعين المشاركين من خلال الويب سايت ومن خلال بيج دي أوت, وفي فقرتنا القادمة إن شاء الله نتعرف على المزيد من هذه الأسماء. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1009.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية, وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات, انتوا الاستثمار الحقيقي, انتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد واشراقه, ارواح شعبك للميدان سباقه.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان يحمي بيته عرضه, وهذا عرضنا, هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خارج البوكس.
1: خارج البوكس. وصلنا لساعتنا الأخيرة ودقائقنا الأخيرة من برنامجكم أكسجين، معاكم اليازي ترى مو بعهود، ومعايا بعد زميلي سعد. سعد واليازي محتلين برنامج عهود. إن شاء الله أنا بترجع لكم بالسلامة عقب هاي السفرة القصيرة إن شاء الله وعقب العيد. نحب نذكركم مرة ثانية في البيك دي أوت اللي بيكون في جزيرة ياس، واللي راح نشوف فيه مستمعي إذاعات ARN، واليعني والأحلى من ذلك يعني 7000 تذكرة. 7000 تذكرة يعني عدد كبير، ومقسمة لكل إمارة 1000 تذكرة. منو عندنا الفايزين الباجين؟
2: فعلا مثل ما ذكرتي اليازي، وأيضا من خلال زملائنا في الويب سايت يطلقون الأسماء ويختارون طبعا أيضا أسماء الفايزين من خلال السيستم، وهناك طبعا أكيد يعني الكثير مشاركات، ولكن أيضا نشجع مستمعينا على المزيد من المشاركات من خلال تواصلهم على الخليجية على 1009، لأن هناك ألاف التذاكر. الفائزين في حلقتنا في هذا اليوم هدى البلوشي، أنس ملهي، كذلك أيضا نسمن برزوقي، ومهرة الأميري، سعيد الشامسي، وحصة الشامسي.
1: مبروك عليكم هذه طبعا الستة لليوم، بس نقولكم عندكم الفرصة
2: حلقتنا بس، لأن في البرامج
1: أيوة مستمرين. نعم في بس هذه في برنامج أوتو تقدرون بعد
2: مع مريم وعبد الله،
1: أيوة مع مريم وعبد الله، ولا زالت عندكم الفرصة أنكم تدخلون موقعنا 1009.a وتشوفون المستطيل اللي في ياس بيك داي اوت، وتسجلون بياناتكم، وان شاء الله راح تكونون من المحظوظين اللي راح يكونون ويانا في تاريخ 23 مايو في مدن ياس الترفيهية.
2: ونتمنى ان شاء الله ان نقضي سوين يعني يوم رائع ومميز تاريخ 23 مايو، ومن خلال تواصل مستمعين على الخليجية على 1009، نتمنى دائما وابدا تكونون دائما في سعادة، ومن خلال مختلف المبادرات الخاصة بالخليجية 1009، ومن خلال تواصلكم في مختلف برامجنا.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: نختم لقائنا بحركة السير وبطء في حركة السير في كذلك أيضا في شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي، أيضا كذلك أيضا شارع الإمارات العابر بالاتجاه من الشارقة إلى دبي، حركة السير بطيئة.

0: بقية الطرق طبعا الحركة سالكة تماما، ونتمنى للجميع السلام. المهم دائما وأبدا الالتزام بكافة القوانين المرورية، هذا شيء مهم جدا، والالتزام بالسرعات المحددة للشوارع أيضا جعلنا دائما في سلام هو كل قائدي المركبات. نشكركم اليوم أنا واليازي وفريق عملنا من خلال الخليجية من خلال لقائنا الصباحي. غدا إن شاء الله نلتقي في لقاء يجدد مع مستمعينا في صباح الغد. نتمنى لكم دائما أيام سعيدة ورائعة من الخليجية 1009.
1: الجوحر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدعى ثيبها. ووصي المنتقد لو حب ذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ارضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الجو جوكم.

0: الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: الاتحاد العقاري تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوز جائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص ومقصب السريع في منطقة القصيص ومقصب الجوز ومقصب السيري ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة. قالت إيران اليوم أنها تدرس أحدث وجهات النظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى قطاع غزة. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز خططا لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9. أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية
4: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مر معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وسلي النفس.

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سومر كريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وأعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك إذامة نادى المنادي هاتف بالتكبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
5: 1 0 0

0: صوت بلا صورة.
1: نفخر في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفوزنا بجائزة أفضل فريق حكومي عن باقة النقل البحري ضمن مبادرة تصخير البيروقراطية الحكومية في دورتها الثانية. هذا الإنجاز يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة ومرونة
2: عبر شراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة واقعية داخل بيئات العمل، تساعد أيضا في تغيير نظرتهم للقطاع الخاص وفتح أفاق جديدة أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المستقبلية.
3: المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب السيري، ومقصب حتى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أفاد الجيش الإسرالي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان بالأمس. أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة من الانتقادات الدولية الحادة بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين اعتقلتهم إسرائيل بعد اعتراضها سفنا لأسطول الصمود أثناء توجهها إلى قطاع غزة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية إلقاء القبض على أحد السجانين السابقين في سجن صدنايا بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز خططا لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1009

0: هو الخليج
1: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 25 34، وأخيرا الرياض 25 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من قبل دفن بهاج سمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفة الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبه ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
6: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت. We'll be right back.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: اجلس احلى طرب مع جلسات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كانت

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر أحمد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي اليوم أنه استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلية على خلفية اعتقال نشطاء في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة، ومن بينهم مواطنون بولنديون، مطالبا بالإفراج عنهم فورا وتقديم اعتذار رسمي. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان بالأمس. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية إلقاء القبض على أحد السجانين السابقين في سجن صدنايا بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية. يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد في المحادثات والمشاورات بين طهران وواشنطن بشأن حرب إيران. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤول حكومي كبير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. انتهت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح لقانون الهجرة يتيح له إنشاء مراكز عودة خارج التكتل دون التوصل إلى اتفاق بالأمس، ومن المقرر استئناف المفاوضات اليوم وفق مصادر في بروكسل. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9. أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها.
7: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

احس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس احبك وطيعك من تكون.

0: الجوية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: ولا لقينا دواله
3: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود
0: دانت الأثير

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
1: 1009 الأغاني الخليجية على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: اجلس اجلس اجلس اثنى جلسة على دانة الأثير. عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد كأنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات الغنائية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة، بما يعزز تنافسية منطقة العين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم. وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوب لبنان يوم أمس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38، المنامة 27 33، الدوحة 25 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 25 34، وأخيرا الرياض 25 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياعة، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عية، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثرية، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هدول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: 1-0-0-9 الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي، كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
1: أشعار فزاع،
0: أشعار
1: فزاع
0: على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ينتظر ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبو ظبي ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية مستقبلية متكاملة، بما يعزز تنافسية منطقة العين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم إن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم. هذا وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 7 من جنوده في حادثتين جنوبي لبنان يوم أمس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. تشير برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها هن على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا قبل.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.
6: نحن

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: روسيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
5: ربطوا الحزام بنوصل قريب بس بعد ساعتين ولا شيء يديك. مليت بابا بعدنا بعيد ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
4: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
8: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
8: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
8: حذاء مريح.
7: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكا كولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: صوت بلا صورة.
2: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
3: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
4: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: حاكم الشارقة يفتتح حديقة المجرة. حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي. قرقاش، محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية والواقعة في منطقة المجرة بالشارقة. هذا وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على المرافق الجديدة التي تضمها الحديقة، والتي تشمل مساحات مخصصة للأنشطة المتنوعة كمضمار الجري وشبكات التسلق وملاعب كرة القدم وكرة السلة والتزلج، بما يسهم في تعزيز أواصر التواصل بين سكان المنطقة ويوفر بيئة مجتمعية وترفيهية تحافظ على ذكرياتهم وتدعم تفاعلهم اليومي. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. قال سموه: اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال 2 شهر إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال. وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهرا، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، التجارة، التعليم، والخدمات الجمركية وغيرها. وأضاف سموه: دبي برؤية محمد بن راشد رسخت على مدى عقود نموذجا متفردا في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وقال معاليه: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. هذا وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. تصاعدت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع الإيراني على سياسات طهران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات دخلت المراحل النهائية، وأن الخيارات المطروحة باتت تنحصر بين التوصل إلى اتفاق شامل أو اللجوء إلى عمل عسكري واسع، معربا عن أمله في عدم الوصول إلى الخيار الثاني. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. هذا وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق يوم أمس: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. في سياق آخر، تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم إصدار أحدث توقعاتها الاقتصادية وسط تصاعد المخاوف من أزمة غلاء معيشة محتملة في أوروبا نتيجة الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن النفط والطاقة. قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم أن إسرائيل أطلقت سراح البعض من مواطني كوريا الجنوبية الذين كانوا محتجزين لديها. وأضاف متحدث باسم الرئاسة إن سول رحبت بإطلاق سراحهم، وعبرت كوريا الجنوبية في وقت سابق عن أسفها الشديد إزاء احتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات متجهة إلى غزة واعتقال مواطنيها. بالعودة إلى أخبار الإمارات، حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة، لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد والحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تنتج عن الذبح العشوائي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خلفان محمد المحيربي رئيس قسم المسالخ بإدارة الرفق بالحيوان بلدية مدينة أبوظبي.
6: مسالخ بلدية مدينة أبوظبي الأربعة جاهزة لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6 الصبح لين الساعة 6 المساء. وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بممرات مظللة تتوفر بها مياه شرب مبردة وإنترنت مجاني لاستقبال الجمهور الكريم، وفي اهتمام خاص لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات فقط. بينما تم تخصيص كل من مسلخ بنياس ومسلخ الوثب الآلي ومسلخ الشهامة الآلي لاستقبال الجمهور، كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ لفحص الحيوانات قبل الذبح ثم فحص اللحوم بعد عملية الذبح للتأكد من صلاحيتها. أتاحت البلدية الجمهور طلب الذبائح بكل سهولة عبر تطبيق ذبيحتي وذبائح الجزيرة وذبائح الإمارات وحلال مزارعنا، يمكن من خلالها اختيار الأضحية والمكان الذي يتم التوصيل إليه.
5: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN
7: الخليجية 1009.
8: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
9: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
10: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
11: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايتها باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
8: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
12: هذا إمام الطموحات.
13: الأمامية هو بالغ المستحيل وصانع الفارق.
10: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
14: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
8: ولنردد شعرا وفعلا.
15: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
10: نفديك بالأرواح يا وطن،
8: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مشية الزور، هلي يا هلا. مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرات الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، اشهد اني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليه الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يا عربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي. ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيلة الذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كان قلب بين الأضلاع عند أمك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد أمي وبي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
4: ثواني
3: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
5: دوت كوليجي.
3: شو؟
4: انزين
3: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
5: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
5: دوت كوليجي.
6: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
5: دوت كوليجي.
6: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
5: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
5: Is there something else I can help with?

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي أند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&. دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: الأثير.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم حديقة المجرة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بعد إعادة تصميمها، والتي تجسد طابعا فنيا وثقافيا يعكس رؤية الإمارة في دعم الفنون وتعزيز المساحات الإبداعية والمجتمعية. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اعتمد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، وتشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. وأضاف: واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون سيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين في وقت سابق: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا تمهيدا لقمة أنقرة المقبلة، قال روتي إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: شورت كات
0: على الخليجية.
3: الرابعة عصرا وهذا توقيت شورت كات. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات يبدأ وياكم مشوارنا في شورت كات، وإن شاء الله مستمرين في التواصل لمدة ساعتين. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي، وناخذكم اليوم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. كذلك بنتكلم عن أماكن وفعاليات ممكن تزورونها خلال الأيام القليلة القادمة، وننعش أجواء الصيف عندنا، وبالتأكيد أولى هذه الأماكن عندنا Big Day Out. هذا المكان اللي يجمع المستمعين في مكان واحد. نتكلم عن جزيرة ياس اللي تضم 4 متنزهات ترفيهية مختلفة، كل متنزه ترفيهي يتميز بشيء خاص فيه. عندنا مثلا عالم فراري أبوظبي، عندنا كذلك عالم وارنر براذرز، ياس ووتر وولد، وأيضا سي وولد جزيرة ياس. هناك العديد من الملامح الترفيهية المميزة والممتعة اللي ممكن نعيشها في هذا المكان وهذه الأجواء الجميلة. وتحديدا تاريخ 23 من هذا الشهر شو بيستوي هناك؟ هناك Big Day Out اللي يقام بالتعاون مع ARN شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية وجزيرة ياس. وهذا العام بشكل مميز وبشكل خاص نحتفي بكل إمارة من إمارات الدولة. هالسنة حبينا نجمع المستمعين من كل إمارات الدولة، من أبوظبي، دبي، الشارجة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة، في احتفال وطني ضخم واحد. وتم تخصيص 7000 تذكرة للمدن الترفيهية، 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. إذن تجربة استثنائية في مدن ياس الترفيهية اللي تحطم الأرقام القياسية، بانتظاركم وبانتظار مستمعينا ومتابعينا هذه المسابقة وهذه الحملة تسمعونها عبر مختلف برامج شبكة الإذاعة العربية، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في كل برامجنا. اليوم عندنا 6 فائزين، بنعلن عن أسمائهم إن شاء الله في الدقائق الجاية. إذا ما شاركتوا ويانا خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، ننصحكم بالمشاركة والمشاركات فقط من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. إذن المشاركات والتفاصيل الخاصة بحملة Big Day Out تتعرفون عليها من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. بداية برنامجنا بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله.
4: مساء الخير.
5: لو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26، 38، المنامة 27، 33، الدوحة 25، 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 25، 34، وأخيرا الرياض 25، 42.
0: هو الخليج على الخليجية، شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
2: موعدكم تاريخ 29 من هذا الشهر، يعني ثالث أيام العيد إن شاء الله، مع صوت الحب والرومانسية الفنان ماجد المهندس. بيكون عنده حفل وبيسمعنا أروع أغانيه، ليلة بتكون مليئة بالطرب والإحساس، وأغاني نحبها وحفظناها للفنان ماجد المهندس على مسرح كوكا كولا أرينا. وهذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. للاستفسار وحجز التذاكر من الآن بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني coca-cola-arena.com أو platinumlist.net. مساء خير وسعادة مستمعتنا عبير النمر، وكذلك نوجه التحيات المسائية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بفقرة شيء واحد، وكالمعتاد قد تكون عند كل واحد منكم أكثر من إجابة واحدة، ولكن أباكم تبحثون عن الإجابة اللي تحسون أنها الإجابة الأهم من خلال وجهة نظركم الخاصة. يختلف ترتيب الأولويات بين كل واحد منا، بمعنى مو بالضرورة اللي أنا أشوفه الشيء اللي أنا أشوفه وايد مهم ويحتل الرقم واحد من حيث الأهمية، غير يشوفه كذلك مهم ويعطيه يعني الأولوية ويعطيه الأهمية الكبرى في حياته، والعكس كذلك. يعني إذا سألتكم ما هو الشيء الذي يعتبر الأهم في الحياة، لو نفكر بيننا وبين نفسنا، كل ما فكرنا في شيء يعتبر مهم في الحياة ونفكر مليا ونفكر جيدا، بنشوف أن هناك أمر آخر قد يعتبر بذات الأهمية، أو كذلك يعني يمكن يكون حتى أكثر أهمية من الأمر اللي خطر على بالنا للمرة الأولى. طبعا السؤال مفتوح وجميع الإجابات ممكنة وجميع الإجابات متوقعة. البعض ممكن مثلا يشوف أنه الوصول إلى السعادة هذا هو الشيء الأهم في هذه الحياة، بمعنى الأمور اللي تقود الإنسان إلى الوصول إلى السعادة تعتبر الأهم، واللي يعطيها خلنا نقول أهمية قصوى في حياته ويهتم فيها بالدرجة الأولى. حد منكم ممكن يقول والله المال، أنا أسعى للوصول وللحصول على المال، وبالمال ممكن يعني أشوف أن المال شيء جدا مهم في هذه الحياة، وبالتالي أحصل على الأشياء الأخرى اللي تجيب لي السعادة وتجيب لي الأمور الأخرى في هذه الحياة. عموما الأمور تختلف، واعتقد كل واحد منا عنده وجهة نظر مختلفة، كل واحد منا هناك شيء مهم ويأتي على رأس القائمة من حيث الأهمية بالنسبة لكل واحد منا. إذن سؤالنا يقول ما هو أهم شيء في الحياة بالنسبة لكل واحد منكم؟ قد تكون إجابتكم في شيء مادي، شيء معنوي، قد يخطر على بالكم إنسان معين، مكان معين، مكانة معينة، أو شيء معين في هذه الحياة. أيا كانت إجاباتكم أكيد نحن نستقبل جميع المشاركات من خلال وسائل التواصل المختلفة، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان جف الكلام. أما محبي الجديد نسمع ياكم جديد الفنانة بلقيس عبر دانة الأثير 1009. مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: خليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: في حياة كل واحد منا هناك الكثير من الأمور المهمة، سواء كانت مادية أو معنوية. سؤالي في فقرة شيء واحد يقول: ما هو الشيء الذي يحتل الرقم واحد من حيث الأهمية وتهتم بوجوده في حياتك وتحرص عليه وتسعى للحصول عليه في هذه الحياة؟ إذن ما هو الشيء الذي يحتل الرقم واحد من حيث الأهمية؟

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. في فقرة شيء واحد اليوم سؤالنا مفتوح، والسؤال يقول: ما هو الشيء الأهم في حياتك؟ الشيء اللي تطمح للوصول له أو للحصول عليه، وإذا كان موجود في حياتك فعلا توليه الأهمية الكبرى، لأنه يعتبر من الأشياء الأساسية والمهمة واللي لها تأثير كبير عليك. عموما بنشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا، ولكن في البداية ننتقل إياكم إلى جهاز الكمبيوتر ونشوف أول ثلاث فايزين في مسابقة Big Day Out، المسابقة اللي تمنحكم فرصة الفوز بالحصول على 4 تذاكر للدخول إلى أحد متنزهات ياس الترفيهية الأربعة، تحديدا يوم التجمع الكبير في Big Day Out اللي بيكون إن شاء الله يوم السبت المقبل. خلونا نشوف أسماء الفايزين. أول 3 فايزين عندنا لطيفة رسول، أيضا نجود نادر، وكذلك محمد العبار. إذن لطيفة رسول، نجود نادر، ومحمد العبار، نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم وبيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون هذه التذاكر، وألف مبروك مرة ثانية. وإن شاء الله اللي ما سمع اسمه في البرامج السابقة إن شاء الله تسمعون أسماءكم سواء في الدقائق الجاية يوم بنعلن عن أسماء بقية الفائزين في في برنامجنا لهذا اليوم، وكذلك زميلنا عبد الله بتكون عنده مجموعة من الأسماء، أسماء الفائزين في حملة Big Day Out. إذا حابين تشاركون المشاركات فقط من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. انزين بشكل سريع خلونا نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. ما هو الشيء الذي يحتل الرقم 1 من حيث الأهمية في الحياة بالنسبة لكل واحد منكم؟ عبير النمر تقول: الصحة والراحة النفسية، كذلك الاستقرار النفسي والأسري. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول: العمل. أيضا أبو علي يسعد مساك وتحياتنا لكل متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: أهم شيء وجود الناس اللي أحبهم حولي وأشوفهم بصحة وسعادة. الله يجمعكم دائما بمن تحبون وما تشوفون منهم إلا كل خير وما تشوفون إلا السعادة ترتسم يعني على وجوههم. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. بعد شوي بننتقل إلى تفاصيل هذا الموضوع، وأنا بصراحة استوقفتني عبارة تتكلم عن الشيء الأهم في هذه الحياة، ويمكن يعني بعضكم يكون عنده يعني رأي مختلف أو وجهة نظر مختلفة تجاه هذا الموضوع، ولكن التفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. إذن سؤالنا يقول: ما هو الشيء الذي تراه أنت الأهم في هذه الحياة، سواء كان شيء مادي أو شيء معنوي؟ إذن ما هو الشيء الأهم في هذه الحياة بالنسبة لكل واحد منكم؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نشوف طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها حاليا. شارع الاتحاد تبدأ الزحمة من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكثافة مركبات أيضا على شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
1: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: 1009
0: دانت الأثير. يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو. نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
3: الان في مجمع دبي للعلوم المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: شورت كات على الخليجية. أهم شيء في الحياة أن لا يكون لنا من كل شيء ما يفوق الحاجة. أهم شيء في الحياة أن لا يكون لنا من كل شيء ما يفوق الحاجة. بصراحة استوقفتني هذه العبارة وقلت ليش؟ هل إذا تمنيت مثلا المال وحصلت على ضعف ما تمنيت من مال هذا الأمر بيكون ضدي؟ وهل مثلا إذا أتمنيت أو بغيت أكون مسؤولة في مجال عملي ولكن شاءت الأقدار أني في يوم من الأيام مثلا أكون أكبر من مجرد مسؤولة، مثلا أمسك منصب قيادي أو مكانة اجتماعية مرموقة، هل هذا الشيء يعتبر عبء وممكن ما يكون لمصلحتي؟ الجواب نعم، ممكن ذلك، خصوصا إذا ما كانت عندي طريقة جيدة للإدارة وحسن التصرف، وإذا ما تعاملت مع الموقف بالطريقة المناسبة والطريقة الصحيحة. فالإنسان اللي يتمنى شيء ويحصل على أضعافه هذا خير من رب العالمين، ولكن قبل ما يتحول إلى نقمة يجب دراسة الأمر جيدا ووضع خطة مناسبة عشان ما يتحول هذا الشيء من نعمة إلى نقمة. وما أدري إذا تتفقون معاي في هذه النقطة ولا لا. عموما في هذه اللحظات بننتقل إياكم إلى موضوعنا التالي. خطر على بالي تساؤل بيني وبينكم، يعني تعتقدون هل الدول والشعوب الأخرى خصوصا مثلا في أوروبا وقارات العالم الأخرى عندهم أمثال ويختزلون ردودهم ويختصرون تعبيرهم في مقولة أو مثل؟ يعني مثلا نحن بدل ما نقول أنت يا فلان بتحصل النتيجة اللي تستحقها نتيجة عملك، فإذا كنت تعمل بجد وتعمل باجتهاد بتكون النتيجة بالنسبة لك مرضية، وإذا كنت متقاعس ومقصر في عملك النتيجة بتكون يعني حسب أدائك وعملك. ونحن اختصرنا هذا الكلام كله في عبارة واحدة اللي في الجدر يطلع الملاس. هل تعتقدون الأجانب عندهم مثل يختصر الحالة أو الموقف؟ مرت عليكم أمثال يعني أصلها غير عربي؟ فنكتشف السر في الدقائق الجاية. تحياتنا لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال شورت كات، مساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد، وكذلك كل اللي انضموا للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وقصيده بعنوان لا تغرك ضحكتي. أما الحين نترككم مع هذا الفاصل الوطني ونرجع في الدقائق الجاية ومع بداية ساعتنا الثانية من شورت كات.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
2: الخليجية 1009.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقبية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 443 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقبية في رأس الخيمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، وتشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاط أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا تمهيدا لقمة أنقرة المقبلة، قال روتي إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية استراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وبناء القدرات وتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية من خلال التعليم التنفيذي وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل متابعينا، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات، وخلال هذه الساعة بتكون عندنا فقرة اسم على مسمى وكذلك قصة مثل، التفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. ولكن في هذه اللحظات خلونا نرجع نذكركم بحملة Big Day Out اللي بإمكانكم المشاركة فيها من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. و Big Day Out إن شاء الله بيكون في متنزهات ياس الترفيهية الأربعة تاريخ 23 من هذا الشهر. بتعيشون الحماس والمتعة والمغامرات والتحدي والانتعاش في المتنزهات الترفيهية الأربعة. اللقاء يوم السبت المقبل تاريخ 23 من هذا الشهر، ومثل ما ذكرنا ومثل ما نقول دائما بأن Big Day Out بالتعاون مع ARN وكذلك جزيرة ياس، وهذا العام مختلف ومميز لأن تم تخصيص عدد كبير وكم هائل من التذاكر، 7000 تذكرة للمدن الترفيهية، 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. أعلننا في الساعة الأولى عن أسماء أول 3 فائزين خلال برنامج شورت كت، وفي هذه اللحظات نشوف أسماء 3 فائزين كذلك، وبذلك نكون يعني أعلننا عن 6 أسماء، وكل واحد منهم بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس. ونقول مبروك لمريم عبد الله، فاطمة أحمد، وشمة الكتبي. إذن مريم عبد الله، فاطمة أحمد، وشمة الكتبي، بالإضافة إلى لطيفة رسول ونجود نادر ومحمد العبار اللي أعلن عن أسمائهم في الساعة الأولى. نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياكم وبيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون جوائزكم. إذن التفاصيل والمشاركة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. بما أن بنفتتح ساعتنا الثانية بصوت الفنان ماجد المهندس وهذه المحطة الغنائية بعنوان البضاعة، نذكركم كذلك بحفل الفنان ماجد المهندس تاريخ 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: شورت كات
0: على الخليجية.
3: في ساعتنا الأولى كنا نتكلم عن الشيء الأهم في هذه الحياة، وذكرنا عبارة تقول أهم شيء في الحياة أن لا يكون لنا من كل شيء ما يفوق الحاجة. أمل تقول أتفق مع هذه المقولة، وكذلك نوجه التحيات المسائية لمستمعنا سالم. ولطيفة رسول قبل شوي أعلن عن أسماء الفائزين في برنامج شورت كات ل بيج داي أوت، ولطيفة رسول وحدة من الفائزات ويانا في هذه المسابقة وهذه الحملة. تقول اليوم عيد ميلادي، ويعني الفرحة فرحتين، نقول لك ألف مبروك والجائزة جت في وقتها. تحية لك وتحية أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات إلى فقرة قصة مثل.
4: حبل الكذب قصير،
5: كل يرى الناس بعين طبعا،
6: كل يغني على ليلة،
4: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
6: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
5: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل.
1: قصة مثل. قصة
3: مثل. الى روسيا. احد اشهر الامثال الشعبية في روسيا مثل يقول لا تنظر الى اسنان الحصان الهدية، بمعنى إذا قدم لك أحدهم هدية، ياب لك حصان هدية، لا تفحص أسنانه. والمثل يأتي بمعنى أنك تقبل الهدية اللي توصلك وما تدقق فيها في جودتها أو تبحث عن عيوبها. ولكن ما هو أصل هذا المثل؟ يقولكم في العصور القديمة كانت الخيول مهمة جداً، ليست فقط للتنقل بل تستخدم في الحروب والزراعة وغيرها. لذلك كان تقييم عمر الحصان وصحته يتم من خلال فحص أسنانه، فكل ما تقدم الحصان في العمر زاد طول أسنانه وتغير لونها وبرزت إلى الخارج. وكان أي شخص يرغب في شراء حصان أول شيء أو أول عمل يقوم به هو فحص الأسنان. أما إذا تلقى الشخص الحصان كهدية فمن غير اللائق فحص أسنانه للتعرف على عيوبه. بعدنا موجودين في روسيا ومحيط روسيا. يا مساء الخير والسعادة لك صاحب الرقم نهايته 710، إجابتك وصلتنا متأخرة شوية، ولكن تجاه الشيء اللي يعتبر من أهم الأمور في هذه الحياة يقول الصحة والمال، ويومكم سعيد إن شاء الله. الصحة والمال مطمع ومطمح الكثير من الناس، وفعلا الصحة تأتي في المقدمة والمال كذلك، لأن بدون المال ما نقدر نحصل على الأساسيات وكذلك الكماليات اللي فعلا تجيب لنا السعادة في الحياة. انزين، اليوم اختبارنا في حصة الجغرافيا، نباكم تعطونا اسم مدينة تبدأ بحرف الكاف. إذن نباكم تعطونا اسم مدينة تبدأ بحرف الكاف على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يا مساء الخير والسعادة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق مداها ميت بحبك سيدي، وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي، محبتك واللي لقاها شراها.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
4: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل امارة من امارات الدولة في اربع مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد او بدأت مشروعك بالفعل خلال الاشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق اعمالك مع عروض ايان للاعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ايان دائما في اكثر. تطبق الشروط والاحكام.
6: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم اضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى.
2: اليوم ما شاء الله مستمعينا نشيطين ونعطيكم نجمة ذهبية. ما شاء الله كم كبير وهائل من المشاركات وصلتنا، ولكن نحن طلبنا منكم تعطونا اسم مدينة تبدأ بحرف الكاف، فهذه المدينة تتبع أي دولة من دول العالم في أي قارة من قارات العالم. ولكن اللي وصلنا منكم أسماء مدن، مناطق، دول، ولايات كذلك. عموما بشكل سريع خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا، ويمكن حد منكم بالصدفة ذكر اسم المدينة اللي بنتكلم عنها اليوم وعن سبب تسميتها باسمها في فقرة اسم على مسمى. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول مدينة كييف الأوكرانية، كابول كازابلانكا من ياسر القطيري، أيضا كابادوكيا من صاحب الرقم نهايته 35، كلبة من سالم بخيت أيضا كاليفورنيا، وكان من مستمعتنا عبير. شما تقول كلبة، كذلك حمدان مانع يقول كراكوف وكوالالمبور. كولومبيا من أحد المتابعين أيضا يقول كاتالونيا. كازابلانكا من صاحب الرقم لنهايته 90، كوبا وكوريا من صاحب الرقم لنهايته 226، كازابلانكا من محمد عبد الرحمن، كابول وكازان من مستمعتنا وديمة. محمد عبد الرحمن يقول كوالالمبور، كابول، كازابلانكا من بخيت سالم، كذلك الكويت، كراتشي، كشمير، كرواتيا، كابول من مستمعنا محمد فاضل. شما تقول كلبة، كذلك كيرلا من مستمعنا محمد فاضل، وهناك رسالة من أحد المتابعين يقول كييف الأوكرانية. هذه مجموعة من المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. على فكرة وصلتني الإجابة، يعني اسم المدينة اللي بنتكلم عنها بعد شوي أحد المتابعين ذكرها في مشاركته. عموما التفاصيل بعد شوي ومن خلال فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم مدينة تقع في إحدى الدول اللي تكلمنا عنها قبل شوي، بنتكلم عنها وعن سبب تسميتها بهذا الاسم وأبرز ما تضمه هذه المدينة. التفاصيل في الدقائق الجاية.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم في هذه الأثناء، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. شارع أم سقيم بالاتجاهين هناك ازدحام وكثافة مركبات، بالانتقال إلى شارع الخيل حاليا هناك أيضا كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال ياكم إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام تقاطع الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الزحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الخيل تحديدا من بعد معبر الخليج بالاتجاه إلى شارع الرباط، هناك كثافة مركبات. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
5: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
6: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير.
3: 1-0-0-9. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
4: بين مدن العالم المختلفة، اليوم ما نبحث عن المدن اللي تبدأ بحرف الكاف، سواء زرتوا هذه المدن سابقا أو ما زرتوها. المدن اللي خطرت على بالكم سواء تقع في الوطن العربي، تقع في قارة أوروبا، أمريكا، أي قارة من قارات العالم، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم مسك الختام مع وحدة من هذه المدن، بنتعرف على تفاصيلها بعد لحظات.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falak Street, take Al Wasl exit.
1: اسم علم سمى. خلونا نشوف المشاركات والرسائل الأخيرة والمدن أو الدول، نمشيها الدول اللي ذكروها مستمعينا من خلال مشاركاتهم، واللي تبدأ بحرف الكاف. نهيان المعصم الفلاسي مساك الله بالنور والسرور. ينهيان يقول الكاميرون. عدنا الكويت من مستمعتنا أمل أحمد، كذلك الكويت من صاحب الرقم نهايته 1992. تقول أيضا أمل ممتنة لكينيا لأن كان هناك ممرض في المستشفى كان يهتم ببويه اهتمام غير طبيعي. دائما نقول بأنها المواقف ترحل وتنتهي، ولكن الأفعال الخيرة هي اللي تبقى، فما أجمل أن نترك أثر جميل وطيب في نفوس الآخرين قبل ما نرحل من هذا الموقف، أو يعني دائما نذكر بالخير أثناء وجودنا في هذه الحياة. تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج، وننتقل إياكم إلى المدينة اللي اخترناها اليوم في فقرة اسم على مسمى. بما أن اليوم اخترنا مثل في فقرة قصة مثل روسي، فاخترنا لكم أيضا مدينة في روسيا، مدينة كازان. هي عاصمة جمهورية تترستان الروسية، لها تاريخ يمتد لأكثر من 1000 عام. تشتهر المدينة بمعالمها الإسلامية، خاصة المساجد التاريخية، أبرزها مسجد قول شريف واللي يعتبر من أكبر مساجد أوروبا. وهناك عدة روايات حول تسمية المدينة بهذا الاسم. يقولكم الرواية الأولى وهي رواية نوعا ما خيالية، يقولكم عندما اختار البلغار القدامى مكان لبناء مدينتهم طلبوا المشورة من أحد السحار، يعني من الساحر، فأمر أن تبنى المدينة في المكان اللي يغلي فيه الماء بدون نار وفي قدر تم دفنه في الأرض. وبعد بحث طويل عثر على مكان مشابه بالقرب من بحيرة كابان، ومن هنا جاءت تسمية كازان واللي تعني قدر أو جدر باللغة البلغارية. أما التسمية الثانية، التسمية الثانية والرواية الأخرى تقول أن التسمية جاءت من نهر قازانكا اللي يقع في ضفاف المدينة هذه. طبعاً

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ومع روز كازان نختم برنامجنا لهذا اليوم، ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا إن شاء الله، ومن خلال دانة الأثير 1009. ولكن تواصلكم دائما مستمر، وبعد شوي زميلنا عبدالله بيكون ياكم. وختام برامج الخليجية مع برنامج شورت كات، كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضة، وهذا عرضة، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبها شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلومة اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثل فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حد بالضلوع الرصد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 نزيلا في دبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. سعود بن صقر القاسمي يأمر بالإفراج عن 443 نزيلا في رأس الخيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قرقاش: محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي اليوم بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاء لقيمة التسامح، وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة. هذا وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن 443 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقا من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: اعتمدنا 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي لترتفع قيمة التسهيلات المقدمة خلال شهرين إلى 2.5 مليار درهم، بما يعزز مرونة اقتصاد الإمارة ويدعم نمو الأعمال. وتشمل المجموعة الجديدة 33 مبادرة تتضمن تسهيلات تمتد من 3 إلى 12 شهرا، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، التجارة، التعليم، والخدمات الجمركية وغيرها. هذا وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: دبي برؤية محمد بن راشد رسخت على مدى عقود نموذجا متفردا في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، ونحن ملتزمون بنهجنا القائم على الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن قريبون من مجتمعنا وقطاع الأعمال، ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار يدعم مجتمعنا ويعزز من مرونة اقتصادنا ويكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وقال معاليه: تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء. واليوم وبعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وأضاف معاليه: ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات بل بلغة مسؤولة وصون السيادة والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار. تصاعدت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بالتزامن مع ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع الإيراني على سياسات طهران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات دخلت المراحل النهائية، وأن الخيارات المطروحة باتت تنحصر بين التوصل إلى اتفاق شامل أو اللجوء إلى عمل عسكري واسع، معربا عن أمله في عدم الوصول إلى الخيار الثاني. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. هذا وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال لصحفيين: نحن في المراحل النهائية مع إيران وسنرى ما سيحدث. في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يدرس القيام بزيارة إلى طهران ضمن جهود وساطة تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران بعد أسابيع من الجمود السياسي والتصعيد المتبادل. بالعودة إلى الإمارات، حيث حثت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور الكريم على الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المخصصة لما لذلك من دور كبير في ضمان سلامة الأفراد. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خلفان محمد المحيربي رئيس قسم المسالخ بإدارة الرفق بالحيوان بلدية مدينة أبوظبي.
5: مسالخ بلدية مدينة أبوظبي الأربعة جاهزة لاستقبال المضحين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6 الصبح إلى الساعة 6 المساء. وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بممرات مظللة تتوفر بها مياه شرب مبردة وإنترنت مجاني لاستقبال الجمهور الكريم، وفي اهتمام خاص لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات فقط، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بنياس ومسلخ الوثب الآلي ومسلخ الشهامة الآلي لاستقبال الجمهور. كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ لفحص الحيوانات قبل الذبح ثم فحص اللحوم بعد عملية الذبح لتأكد من صلاحيتها. أتاحت البلدية الجمهور طلب الذبائح بكل سهولة عبر تطبيق ذبيحتي وذبائح الجزيرة وذبائح الإمارات وحلال مزارعنا، يمكن من خلالها اختيار الأضحية والمكان الذي يتم التوصيل إليه.
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
6: خلكم
8: استرسلوا ويانا على 10009
9: الخليجيه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية

مرحبا الساعة، سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 ساعة الحين 6:07 عندي هني في الاستديو اليوم الخميس 21 مايو. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين ومستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة كم 9 مساء. يا مرحبا بكم جميعا، أخباركم علومكم شو الأخبار؟ إن شاء الله في أخبار حلوة اليوم. يعني أكثر شيء تم التحدث عنه خلنا نقول اللي هو يعني الحفلات الرائعة اللي تنتظرنا في العاصمة أبوظبي، السباق الختامي لموسم الفورمولا 1، الحدث الأضخم في العام يرجع لنا بحجم أكبر بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026. حفل موسيقي مبهر تحيي فرقة Imagine Dragons ليلة السبت ضمن حفلات ما بعد السباق. من بعدها يتألق لويس كابالدي وزارا لارسن يوم الخميس، ووايد من الفنانين والحفلات بانتظاركم. تقدرون تحجزون تذاكركم الحين على abudhabigp.com، هذا هو الموقع الإلكتروني. أغلب الصفحات على السوشيال تتكلم عن الفنانين اللي بيشاركون، وأيضا يكون هنالك العديد من المفاجآت في الفترة القادمة. ويا مرحبا الساعة بالجميع، أختي عبير مساج الله بالنور والسرور، تحية طيبة وجه لك ولكل من يسمعنا أو يتابعنا. نحن أكيد خلال مشوارنا لليوم عندنا الكثير والكثير من المسابقات. يعني الحين بطلق وياكم، لا مو بالحينة، وأنا أقول لكم لا الحينة، الحينة نطلق وياكم مسابقة مميزة جدا. ليلة من ليالي العمر وليلة العيد بتكون غير غير غير بوجود صوت الحب ماجد المهندس اللي بيحيي حفل جماهيري ضخم في كوكا كولا أرينا تاريخ 29 مايو. طبعا هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون هذه الفرصة إنكم تستمتعون بحفل مميز جدا جدا جدا. واللي حاب يحجز تذاكرة أكيد تقدرون تحجزون تذاكركم من موقع كوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست. نحن يعني دائما نحب أنه يعني أو أنا حاب في هذه المسابقة أني أختبر معرفتكم بأكيد أغاني المهندس، أغاني ماجد المهندس، صح ولا لا؟ فنحن الحين على الهواء، خلوني أختبركم بهذه الأغنية. يعني الأغنية هذه في أي عام انزلت؟ خلوني بس أضبط الأمور. أوكي، أغنية وايد حلوة وايد حلوة وايد حلوة، يا هلا ويا مرحبا. في أي عام انزلت أغنية يا هلا ويا مرحبا؟

في أي عام انزلت أغنية يا هلا ويا مرحبا؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر كل مشاركاتكم ولا تنسون أساميكم، عندي لكم تذكرتين تربحونها ويانا وتستمتعون بليلة من ليالي العمر في كوكا كولا أرينا تاريخ 29/5، وبنستمتع بليلة العيد أكيد مع صوت الحب ماجد المهندس. وأنا جدا جدا جدا سعيد أن بكون متواجد وياكم في هذه الليلة وأقدم لكم هذا الحفل.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
6: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
5: E&Money
6: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
6: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا جميعا جميعا. أباكم تزورون موقعنا، هو هذا نتكلم عنه الساعة الجاية إن شاء الله، التفاصيل أكثر عن بيك داي آوت، لا تضيعون الفرصة. ولكن أباكم تزورون صفحتنا على الإنستغرام الخليجية 1009، أكيد تتابعونا، وأباكم تشوفون الفيديو اللي نزل عن تجربة ريري رول من دانكن. جماعة الخير، يعني إلى اليوم الزملاء عندي هني، يعني كل ما حد شافني ما شاي دونت، ما شاي ريري رول، المكس العجيب هذا من دانكن ومن إبداعات ريري. يعني الموضوع انتشر في المملكة العربية السعودية أول شيء من قبل الموظفة في دانكن، وابتكرت لنا هذا الخليط العجيب الممتع، فوصل الترند عندنا هني الدولة. تقدرون تحصلون عليه من دانكن، فروعهم منتشرة وأيضا أونلاين. يعني توني دخلت شفت أنه نقدر نطلب أونلاين، والله شكلنا بنطلب، يعني للناس اللي جربت وحابة نجرب مرة ثانية، واللي ما جرب يبالنا نطلب لهم، صح ولا لا؟ تقدرون أكيد تطلبون أونلاين أو تزورونهم بفروعهم المنتشرة في الدولة. تقدرون تأخذون روحة، أو تقدرون تأخذون ثلاث قطع، أو تأخذون الرول مع كوفي اللي هو كومبو، هذا أحلى شيء، وأيضا اللي هو الست اللي فيه ست قطع. فأنت ويعني حبك للتجربة، تبى قطعة، تبى ثلاث، تبى ست، تبى تعزم اللي حولك، تبى حقك أنت، الموضوع يرجع لك. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. طبعا كل الشكر لكل من تواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر رسائل النصية المجانية. يعني اجاباتكم صحيحة، يا هلا ويا مرحبا من ماجد المهندس، سمعناها اول مرة عام 2022، يعطيكم الصحة والعافية. منو بيفوز وياي بتذكرتين لحضور حفل ماجد المهندس؟ والعيد بيكون غير عندنا هني في دبي في كوكاكولا أرينا 29 مايو، ليلة من العمر مع صوت الحب ماجد المهندس وأجواء رائعة تنتظرنا. منو بيفوز؟ خلينا نشوف. نقول مبروك لي عبد الله الشمري، بالبركة يا عبد الله، ألف مبروك عبد الله، فزت ويانا بتذكرتين لحضور الحفل، وإن شاء الله تستمتع ويانا ونقضي ليلة من ليالي العمر التي لا تنسى. دائما حفلات ماجد مهندس من ليالي العمر لا تفوت. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة نتكلم عن بيك داي أوت ونعلن عن أسماء الفائزين لليوم ببرنامج دوت خليجي. التفاصيل كلها بخبركم عنها إن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة.
0: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة مما صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن يافير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال إثنان منهم لاحقا إنه ما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. كثفت باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت بدأ فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشأن ضربات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة. ختاما ذكر مسؤولو الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم، في حين أبلغ سكان عن تجديد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن الهجمات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

0: 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: في دوت خليجي
2: خلال هذه الساعة بنعلن عن أسماء الفائزين ويانا بمسابقة بيج دي آو تاريخ 23 مايو. بنكون كلنا في جزيرة ياس نستمتع بيوم مميز ورائع جدا جدا جدا. من أي إمارة تسمعنا نحن نباك نباك تشارك ويانا على موقعنا الإلكتروني 1009.ae. تسجل بياناتك وإن شاء الله تكون من الفائزين. كل فائز يفوز ويانا بأربع تذاكر لدخول مدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس الترفيهية، وأكيد بتمثلون إمارتكم بهذا التجمع الضخم والاحتفال بإماراتنا الحبيبة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وتحديدا في جزيرة ياس. إذن خلال هذه الساعة إن شاء الله نعلن عن أسماء الفائزين ونباكم تشاركونا، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 26 38، المنامة 27 33، الدوحة 25 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 25 34، وأخيرا الرياض 25 42.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: لا زلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا، ويا مرحب الساعة بالجميع. هاي ساعتنا الثانية من مشوارنا لليوم، وجماعة الخير يعني الأيام تركض. اليوم 23 مايو، نحب نكون وياكم مباشرة من عاصمتنا الجميلة أبوظبي، وتحديدا جزيرة ياس. عندنا بيج داي أوت هذا اليوم اللي استوالنا من الأسبوع الماضي إلى هذه اللحظة، ونحن نخبركم عن جمال هذه التجربة والأوقات الممتعة اللي بنقضيها، ويعتبر يعني أكبر تجمع واحتفال بكل إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة. بنجمع مستمعينا من الإمارات السبع، أبوظبي، دبي، الشارجة، عمان، أم القيوير، راس الخيمة والفجيرة. الكل بيكون موجود، وكل الموجودين بيكونون ممثلين لإمارتهم. عندنا توتال 7000 تذكرة، كل إمارة لها 1000 تذكرة. فمن وين ما كنت تسمعني، من أي إمارة كنت تسمعني، نباك تشاركنا، نباك تكون جزء من هذا اليوم المميز. عندنا 4 مدن ترفيهية، كل مدينة أحلى عن الثانية. فراري وورلد أبوظبي، عندنا ياس ووتر وورلد أبوظبي، عندنا سي وورلد أبوظبي، عندنا وورنر برادرز وورلد أبوظبي. كل مدينة لها جوها، كل مدينة لها متعتها، كل مدينة لها أوقاتها الجميلة من تناسب كل أفراد الأسرة. تحبون السوالف، التشيل، الهدوء، الاستمتاع موجود. تحبون تتعلمون شرات سي وورلد والأشياء الحلوة اللي يقدمونها هناك أيضا تبون، موجود، كله موجود. عندنا تشويق وإثارة، ألعاب فيها تشويق بعد موجود. يعني كفاية نقولكم فراري وورلد وأشهر قطار في العالم فورميلا روسا، يعني أسرع قطار في العالم، شو تبون أحلى عن شي؟ فنباكم تكونوا متواجدين ويانا إن شاء الله تعالى. والحين يالوقت انه نعلن عن بعض اسماء الفائزين. انا كالعادة عندي 5 فائزين، اعلن عن اول 3 اسماء. يلا خلينا نعلن عن اول 3 اسماء من الفائزين ويانا. كل فائز بيفوز ويانا ب4 تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس. من هم الفائزين؟ نقول مبروك لي حمدان خالد محمد من أبوظبي، ألف مبروك يا حمدان. فائزة، الاسم مكتوب بالإنجليزي والصراحة مو بعارف النطق، أتمنى صحيح. WELLA هذا كيف؟ ولا ولا ولا اللي اسمها مستمعتنا WELLA أبو زيد، مبروك فزتي ويانا. عشان لا ننطق الاسم أكيد بطريقة خاطئة. الفائزة الثالثة هي فجر حمد علي الفلاحي، بالبركة بالبركة بالبركة. كل فائز فاز ويانا ب4 تذاكر دخول أكيد لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس، وبيتم التواصل وياكم لمعرفة كيفية استلام التذاكر، ونشوفكم هناك على خير إن شاء الله.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون أني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقاية،
3: قلت الأمل بالله ثم بقاية،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية، شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، إحساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
3: وخلاك ما بين الخوندات آية،
2: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
3: الزين بين لو تغطى بعباية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة، من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي، سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
5: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: بيت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
3: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 تحيدون نحن صغار يعني ما أدري أتكلم عن المستمعين والمستمعات اللي هو يعني كلنا من نفس الفئة العمرية يوم كنا نجمع اللي هي بطايق البوكيمون تحيدونها كانت فترة صراحة يعني كانت فترة والموضوع يعني كان في حماس وفي أنا عندي الكرت الفلاني أنت أي كرت عندك وكم منافسات كانت بيننا. المهم هاي بالنسبة لنا كانت موجة وعدت ولكن في اليابان الموضوع لا متعمق بشكل يعني قد يكون داخل في ثقافتهم كشعب لأن فعلا بوكيمون عندهم شيء يعني إرث أتكلم جد يعني هو مو مجرد أنمي والسلام لا لا لا لا لا يعني هو بس يحطون صورة بيكاتشو على أي شيء هني متأكدين أن ربحوا حتى قريت من فترة أنه بيكون في مطار الثيم كامل لبوكيمون فالموضوع جدا قوي عندهم جدا أساسي عندهم فالحين شركة بوكيمون تدرس أنها تفرض التحقق من الهوية الحكومية لمكافحة المضاربة ببطاقات التداول في اليابان يا الله الجملة روحها تخرع يعني شو الموضوع هناك لا لا لا الموضوع يعني يوم سرت اليابان وتدخلون محلات الأنمي أو شيء في سكشن كامل حق البطايق والناس تروح ويأخذونه بجدية الموضوع مو مجرد أجمع بطايق ولا لا لا لا هذه الأمور عندهم إياها شيء أساسي أساسي خبروني عن ذكرياتكم مع بطايق بوكيمون انتظر مشاركاتكم رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية ما أدري إذا هل بعد عد عندكم بطايق موجودة وياكم ولا شو يسمونها طارة مع الزمن ذهبة مع الريح أيوة gone with the wind زين أخوي عبدالله يا مرحبا بك بالبركة الغالي أفعليك أكيد بيتم التواصل وياك بس أخلك يعني إذا وصلك مسج أو تليفون ترد عليه عسبة تعرف كيف تستلم الجائزة وبالبركة مرة ثانية إن شاء الله تعالى الساعة القادمة نخبركم عن باجي أسماء الفائزين ويانا في بيج داي أوت والكثير من أخباري عن الفيديو جيمز خلال الساعة القادمة
1: لأنها الأم التي ربت لأنها الأم التي سهرت لأنها الأم التي احتضنت ولأنها الأم التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة، تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: لي بيج داي اوت من اي ار ان في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
1: فخورين ان جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادة حكومة الإمارات 2025، عبدالله بن زايد يلتقي مع عدد من المسؤولين في ألمانيا، وزير الخارجية الأمريكي يأمل في أن تؤدي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساءكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات ضمن رحلة تطوير قيادية استمرت عاما كاملا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع يوليا كلانكر رئيسة البونستاغ الألماني أي البرلمان الاتحادي في ألمانيا، ومع أوميد نوريبور نائب رئيس البونستاغ، وأرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. وبحثت اللقاءات التي عقدت خلال زيارة عمل سموه إلى ألمانيا مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. تختتم اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في مركز أدنك أبوظبي، حيث عقدت تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، إذ جمعت نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. خليفة محمد الكعبي رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: يعكس تواجدنا اليوم في هذا الحدث الدولي سعينا المستمر لتطوير منظومة وقائية شاملة تعتمد على الابتكار والجاهزية العالية، ونستعرض اليوم مجموعة من المبادرات والتقنيات الذكية التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارة أبوظبي في التعامل مع مختلف السيناريوهات وضمان استدامة العمليات الحيوية في كافة الظروف والأوقات. كما تشكل مشاركة المركز في أيسنار 2026 منصة مثالية لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والخبرات العالمية والاطلاع على أحدث الحلول الأمنية التي تدعم كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
4: كما أضاف في حديثه لمركز أخبار ARN:
5: نحن ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ورفع مستوى الاستعداد الاستباقي لحماية مكتسبات الإمارة وتحقيق أقصى درجات المرونة في مواجهة التحديات. كما يستعرض المركز ملف المنتدى العالمي لفهم المخاطر UR أبو ظبي، والذي سيتم استضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة أكثر من 20,000 عضو وخبير وممارس وأكثر من 200 دولة.
4: في محلياتنا أيضا يخوض 25 منتسبا جديدا من المواطنين الإماراتيين غمار القطاع العقاري في دبي، تزامنا مع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية والممتد حتى 25 من مايو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
6: يسرنا في دائرة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر، يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي، بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير القطاع العقاري. ويأتي هذا البرنامج تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
4: والآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ذكر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال القطاع اليوم، في حين أبلغ سكان فلسطينيون عن تجدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن هجمات جديدة. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب في المنطقة، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: أعتقد أن الباكستانيين سيتجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل في أن يدفع ذلك الأمر المباحثات قدما بشكل إضافي. هذا وتنتظر طهران زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد في وقت تدرس فيه طهران اقتراحا أمريكيا لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 شباط فبراير الماضي. هذا وتكثف باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشن ضربات. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم أنه لن يسمح باستدراج بلاده إلى حرب أوكرانيا، لكنها ستدافع عن نفسها بشكل مشترك مع روسيا في حالة وقوع عدوان، كما نقلت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية. وأضافت الوكالة نقلا عن الرئيس أنه خلال مناورات نووية مشتركة تجريها روسيا وبيلاروسيا أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان في الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى البلاد إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: الجو جوكم على

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بداية خليج على الهواء الخليجية 1009. أهلا وسهلا بالجميع، أخوي محمد المرزوقي. كلام كبير اللي ذكرته، كلام كبير يقول في اليابان أن الموضوع بدأ يرتفع، أو أسعار بطاقات البوكيمون بدأت ترتفع، لأن شيء ناس مو بزينين هناك، ويعني تعرفون أنتوا غسيل الأموال والأمور هذه. فهو يقول لنا شاف فيديو على اليوتيوب يتكلم عن الموضوع، والله كلام كبير يا أخوك. الله المستعان. إن شاء الله جماعة الخير، إن شاء الله تعالى ما أدري أخبركم الحين ولا أخليها آخر البرنامج، آخر فائزين ويان. يلا مر الحين، يلا أوكي بقول لسامي الحين. منو آخر فائزين ويانا ببيج داي أوت؟ مساك الله بالنور سرور أخوي عبد الله زرعوني، يا مرحبا بك الغالي. إنزين خلنا نسحب على أسماء الفائزين، آخر فائزين ويانا ببيج داي أوت اللي إن شاء الله تعالى بيكون بعد يومين، يوم السبت إن شاء الله بنكون جزيرة ياس نستأنس هناك بأجواء رائعة جدا جدا جدا، وكل فائز يفوز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة رفيهية من مدن جزيرة ياس. الفائزة الرابعة، تعرفون طول أنه إضافة للثلاثة اللي ذكرناهم الساعة الماضية، نقول مبروك للطيفة الضنحاني. ألف مبروك يا لطيفة. الفائز الأخير هو حمدان عبد الله، بالبركة يا حمدان. إذن حمدان خالد ويلا أولا أبو زيد فجر الفلاحي لطيفة الضنحاني وحمدان عبد الله، خمس فائزين، كل فائز فازوا يانا بأربع تذاكر دخول للاستمتاع بجزيرة ياس ومدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس الترفيهية. وأكيد بيتم التواصل وياكم لمعرفة كيفية استلام التذاكر وتستانسون ويانا. تابعونا إن شاء الله تعالى باكر الصبح بن رحمن مع زميلي سعد، بيكون عنده أسماء إن شاء الله تعالى جديدة وفائزين جدد، والمسابقة مستمرة. زوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وحظ موفق شاء الله لكم جميعا. خلونا نستانس بيوم ولا أحلى، تجمع كبير ضخم للإمارات السبع في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي في جزيرة ياس وبيج داي أوت. نصي الأجمل من راشد الماجد، نسمعهم نرجع نتابع وياكم ما تبقى من مشوارنا لليوم بدوت خليجي على الخليجية 1009.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38، المنامة 27 33، الدوحة 25 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37، أما الكويت 25 34، وأخيرا الرياض 25 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح، صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح. ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح. صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: واحد صفر
5: صفر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

0: نهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم. أخوي عبدالله، يعني أنا سعيد أنك أول مرة تفوز وياي، ألف مبروك الغالي، وإن شاء الله دائما أيامك تكون كلها نجاحات وكلها فوز، وكل مستمعينا يا رب. أخوي عبدالله الزرعون يقول سرت قبل يومين تايم سكوير دبي، يوم شفت الألعاب ذكرتك. اللي يسمعني يقول هذا الريال يعني شو مقيم الألعاب كلها. السوني حليلة هو لونه أبيض، يعني لو كان لونه أسود كان استوى أبيض من الغبرة، لأن ما مسكت السوني أظن أكثر عن شهر شهر ونص، يمكن آخر مرة مسكت البلاي ستيشن. وكل مرة أوصل البيت عرفتوا أفتح التلفزيون أطالع السوني أقول ألعب، بعدين أختار أنه مثلا لا بشوف لي شيء، أتخلي على فيلم، أتخلي على أنمي، أتخلي على مسلسل، ما خلاص أي وقت الرقاد أقول أطالع سوني أقول له بشوفك باكر على خير. ولكن أحب أخبار الجيمينج، لأن دائما عندي قناعة أن الجيمينج شيء كبير وعالم كبير ولا زال يكبر وسيبقى كبير، لأنه يعني فعلا عالم جميل جدا. ويعني أعرف اللاعبين يوم يعيشون جو اللعبة وقصتها، مر علي واحد زمان من كثر ما هو متأثر بالقصة كانت عينه دمعة، تتخيلوا قد ما القصة وايد مأثرة فيه. كانت أي لعبة؟ أي لعبة عبد الله؟ لعبة ميتل جير، أتذكر لعبة ميتل جير هاي، أنا ما لعبتها بس يوم شرح لي قصتها وكذا وها والله عينه دمعت، قلت له سيريسلي؟ قال لي اللعبة هاي يعني تعني لي الكثير. فهذا الموضوع أبدا أبدا أبدا، يعني نرجع ونعيد فكرة أنه مو للصغار أبدا، هو في ألعاب للصغار ولكن الجيمينج للجميع. كم ما كان عمرك، الجيمينج للجميع. وعطاري الألعاب أخبركم آخر سالفة قبل لا أودعكم الليلة، يعني عندنا لعبة أعلنوا عنها رسميا أنها جاية للأجهزة المنزلية هذا الشهر، وهي لعبة رعب معروفة اسمها بوبي بلاي تايم شابتر 5. أعلنت الشركة المنتجة بشكل رسمي عن موعد إصدار اللعبة على الأجهزة المنزلية، يعني استوى اللاعبين يعني فترة وهم يترقبون لأكيد هذا الخبر. أجهزة بلاي ستيشن، إكس بوكس، ونينتندو السويتش. طبعا الفصل الخامس بيوصل تاريخ 27 مايو، تمام. قبل كان موجود على الكمبيوتر الشخصي، ولكن الحين بيتوفر على أكيد الأجهزة المنزلية بلاي ستيشن، إكس بوكس، ونينتندو السويتش. الفصل الخامس بيكون اسمه Broken Things، ويكمل أحداث السلسلة اللي يعني انتشرت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية بفضل تعرفون أنتو أجواء الرعب والشخصيات الغريبة باللعبة. وهالفصل بيكون يعني من أكثر الأجزاء كثافة من ناحية القصة والأحداث، خاصة مع اقتراب اللاعبين أنهم يكشفون أسرار مصنع بلاي تايم كو الغامض. ف27 الشهر بيكون موعدنا للحصول على تشابتر 5. وبس يا جماعة الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعماركم، إن شاء الله تعالى موعدي يجدد وياكم باكر بمشوار الجمعة ونهاية الأسبوع من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الأثرية
1: 1009
0: الخليجية.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: متحمسون للتسوق من كل انحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من احدث صيحات الموضة الى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا الى القرية العالمية الان واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: يعد معرض أيسنار من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الوطني ودرء المخاطر، يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني ومواجهة التحديات المتسارعة.
2: هاي السنة سيتم إطلاق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. المدة الزمنية لرحلة القطار بين أبوظبي والفجيرة 1:45، وبين دبي إلى الفجيرة 1:06.
3: كانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من المسؤولين في ألمانيا التطورات الإقليمية، وترامب يقول لا نريد رسوما في مضيق هرمز وسنحصل على اليورانيوم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله تخريج دفعة برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025، حيث ضمت الدفعة الجديدة من البرنامج كوادر وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص من فئات رؤساء الأقسام ومديري المشاريع والخبراء والمتخصصين ومديري الإدارات ضمن رحلة تطوير قيادي استمرت عاما كاملا. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع يوليا كلوكنر رئيسة البرلمان البوندستاغ لجمهورية ألمانيا، وأوميد نوريبور نائب رئيس البوندستاغ، وأرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني. هذا وبحثت اللقاءات التي عقدت خلال زيارة عمل سموه إلى ألمانيا مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. اختتمت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في مركز أدنك أبوظبي، إذ جمعت نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. خليفة محمد الكعبي رئيس قسم تقييم التمارين في مركز إدارة الطوارئ والأسمات والكوارث لإمارة أبوظبي تحدث لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
5: يعكس تواجدنا اليوم في هذا الحدث الدولي سعينا المستمر لتطوير منظومة وقائية شاملة تعتمد على الابتكار والجاهزية العالية، ونستعرض اليوم مجموعة من المبادرات والتقنيات الذكية التي تهدف إلى تعزيز قدرات إمارة أبوظبي في التعامل مع مختلف السيناريوهات وضمان استدامة العمليات الحيوية في كافة الظروف والأوقات. كما تشكل مشاركة المركز في أيسنار 2026 منصة مثالية لتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات والخبرات العالمية والاطلاع على أحدث الحلول الأمنية التي تدعم كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
4: كما أضاف في حديثه لإذاعتنا:
5: نحن ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ورفع مستوى الاستعداد الاستباقي لحماية مكتسبات الإمارة وتحقيق أقصى درجات المرونة في مواجهة التحديات. كما يستعرض المركز ملف المنتدى العالمي لفهم المخاطر UR أبوظبي، والذي سيتم استضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة أكثر من 20,000 عضو وخبير وممارس وأكثر من 200 دولة.
4: في في محلياتنا أيضا يخوض 25 منتسبا جديدا من المواطنين الإماراتيين غمار القطاع العقاري في دبي تزامنا مع فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج حاضنات الشركات العقارية الإماراتية والممتد حتى 25 مايو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
6: يسرنا في دائرة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر، يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي، بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودورهما في تطوير القطاع العقاري. ويأتي هذا البرنامج تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام 2033، بما يدعم تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال.
4: النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض إيران لرسوم عبور على مضيق هرمز، وستحصل الولايات المتحدة على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين اليوم أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا في حال فرض طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ومن جهتها تكثف باكستان الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى التفاوض، في وقت بدا فيه أن طهران تشدد موقفها بشأن القضية النووية وسط تهديدات جديدة أمريكية بشن ضربات. يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم في إطار جهود الوساطة سعيا للتوصل إلى اتفاق. أنتقل إلى قطاع غزة، حيث ذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت فتى عمره 13 عاما في شمال قطاع غزة اليوم، في حين أبلغ سكان فلسطينيون عن تشدد الأوامر الإسرائيلية لهم بالمغادرة قبل شن هجمات جديدة. عبرت حكومات غربية اليوم عن غضبها بعد أن نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، فيما قال اثنان منهم لاحقا إنهما تعرضا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال اليوم إن السلطات الإسرائيلية رحلت 37 فرنسيا من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا. تجمع مشيعون في بلدة في جنوب لبنان اليوم لدفن ضحايا غارة إسرائيلية وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وهي أعنف غارة على لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش في الشهر الماضي. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير قانون النهر يوم الثلاثاء الماضي 4 أطفال و3 نساء. أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم أنه لن يسمح باستدراج بلاده إلى حرب أوكرانيا، لكنها ستدافع عن نفسها بشكل مشترك مع روسيا في حالة وقوع عدوان، كما نقلت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ختام نشرتنا هذه من العراق، حيث قال عراقيون يسعون لشراء أضاحي العيد إن ارتفاع أسعار الأغنام يجعل اتباع هذه السنة النبوية صعبا على كثير من العائلات. هذا ويبحث المشترون في أحد أسواق العاصمة بغداد عن أضاحي بأسعار معقولة، بينما يقول البائعون إن تكلفة تربية الأغنام تشهد ارتفاعا حادا هذا العام. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
10: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كدر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: صفر صفر تسعة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودنيلك وامسك طرف غترتي ومشي دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيل، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودنيلك وامسك طرف غترتي ومشي دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهيلك، ما اسمعك شو تقول، أنا عيني على إش فاتك، وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك، وتخالط تصادق حروفك بوناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طارق كلي تحبه وأكسر، واستسمحك وأعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني أحكيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعيلك، الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.
8: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، وجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دولة وله طولة، طيب النبا ينصاه

0: أهل العشق من أشعار فساع. بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب رياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيراً الرياض 25 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حاله،
3: وهو يعذبني على كل حاله.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله. تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله. يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي هب ذعداء، ليت النسيميين منهم رسالة، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلالة، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلالة، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم اغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع اهلكم واحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي او اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورها بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطرسة مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق الصين.

0: وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: 1-0-0-9
1: فزاع. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: على الزهار.
1: الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 38 المنامة 27 33 الدوحة 25 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 25 34 وأخيرا الرياض 25 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، أنت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي أحبك ولا ذنبي أغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، يا ما قلبك جرحني وأنا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين أهلي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك أنت صغير، أنت صاير في وادي وأنا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت أقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الأخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وأنا آسف كثير.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد؟ أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال، احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو، بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية الإماراتية،
6: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: الله
1: قبل
0: الله عليك
1: أشوفها تطلع ولو ما ودها

وقف وقف عندها ودعت الله يكفي قبل أشوفها ولو ما ودها.

باقي وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك وعيش بواقعك خطوة غيابك أوعدك.

لا يشغلك دمعي وعيش بواقع وعيش بواقعك وخطوة غيابك أوعدك با أمدها

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطرة يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطرة. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطرة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية 1009.
1: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
2: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
3: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
2: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة،
4: صمود وإرادة.
1: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
5: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
3: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
2: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
1: ولنردد شعرا وفعلا.
2: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
3: نفديك بالأرواح يا وطن،
1: نفديك بالأرواح يا وطن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.
2: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

1-0-09. أنا أخطيت ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تحيابك الروح لي مر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدته. غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن اخباري ان كان لك في حبيبك. راجع حسابك حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي احبك. والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة اجمل اشعاري. افتح نوافذ وصالك وافتحها ابوابك انا اذا مر طيفك او طراطاري. قلت اه مكبر غلاك ومكثر احبابك.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك الرد.
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يناعم الوجنتين وصافية البشرها. وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها. الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود من بجيب، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيد، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت ده كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قل لها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عنادة. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله وفي نهايتها على غدر الأحبة خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له المحبة في قلوبه للمحبة شصت لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير أنك تستمع كأنك علي تتنصت لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله لا تقول شلون قصت قول وش لها قصت ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة الشريعة في وصاياها بذلك وصت جاه ردي في رسالة واضحة من نيله وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.